0: صباح ومرينا.
1: صباح ومرينا.
0: عنيس.
1: لسان بنا باتر هنا هبان نسوى ما هدومو والوازل قولي على ذا سكرسي. صباح ومرينا.
0: صباح ومرينا وانيس.
1: لما سبولو لما هاتي كما سبول.
0: ايميني وانيس.

0: صباحو مرن
1: صباحو مرن
0: عنيس
1: نا اوشوكيلي سباكا صاحو انجلا جيسو وينو انتاكو قوتا ملو فولي واباتو تهاني مغانا واخان يا راتان هكالو صباحو مغانا نتاتي
0: صباحو مرن عمي مامو بي رمابيزا والكاوت
1: خماري هاتا مانتاتي
0: خماري خماري